انسان اتق الله كون مطمئن بالله، لا تدوخ راسك بالهبال وخليك عايش في الحال، لا تدوخ راسك بالمحال يا للانسان.